قالك جارازو بتربية بتخوش بونس أسابة كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك إزاي هزبون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها هفالة بقى. ناوية تشتغل خسارة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر قيت شهر وقال قروها بعض وقت ياس تربى يجين طبعا بقى جريا جوجل خوف بقى

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: أول ما نبدي نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب، نخلي علم أحمر. نستعمل علم آخر في الأبيض نخليه للأدلة، الأدلة الإيفيدنس يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات. أما أي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجودا مع الرفات، سواء كان ساعة أو محبس، حلقة، إقلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي انه يستخدموها، فذني نعتبرهن مقتنى. والله شيكي اذا الزحمة عليك. اي ممكن رصاصة. اي
1: حيل قريبة حيل.
0: اي اي هذا يلا اوكي، هذا نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفة خطر. هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي، سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بياناتنا، شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط له وتعبان انه يحقق اهدافه، رغباته، امنياته، شنو كان تفكيره؟ اهم شيء هذا الشيء هو ارجاعهم الى ذويهم، بالتالي ارجاعهم الى ذويهم هو اكبر تحقيق او اكبر شيء نحافظ على ذكرياته.
3: وحده جواها مباشره تحرك هذه علي، تعال بعض الصوره علي الصوره، تعال شوفها هذه
4: جواها مباشره. هاي تكرم الحذاء، هاي مجموعه عباء نقرا لها نقطتين، ها نقطه منها نكتب لك بالتفاصيل حكم القانوني، راح نكتب مجموعه
0: عيني
4: الزام الجنجون.
0: اي عيني راح ابدي رفع.
4: خش حكي.
0: يلا رقم.
4: هاي رقم،
0: هذه بودي بارت واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه.
5: نكمل هاي ان
6: شاء الله بسجل
0: بودي بارت. هو حبي عود نعطيك اياهم بعدين. نتيجه اعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعه من عظام تعود لرفات بشريه. هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد. هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح، لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع، وننطيها رمز البودي باعتبار انه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشريه.
2: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي. نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها، هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني. لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الدي إن إيه عليها، الدي إن إيه الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة

انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه. فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت عارفه فاكر دي سقو من هني هش قوارو عاف وشون بات باقم كو فيدا ناغا لازم استشيكي خوشيكم هاتشيكي دي نابو معجونش خوشيكر قوم منك عارز بقوم قوم بارك تيكر قوم منك عارز بقوم قوم دوسا نانو عافو الفرن ريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال لي عجز مو نجبا متشونه

0: كافي قساوية، فهروح روح بيرات شدو بشتيكا مش بعل هاتين بامنات بيرابون كتشيكا بيرات شدوش مارات جو انو كان بزعمك هاتشت كير چنات كير چنات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شام بو ودي ملتالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خو خوب بقر يلي بوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خود جاهيني ما أري أري جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: انت بنت
0: انا بنت
1: هذا هو زين هذا من
0: هذا اخو
1: هذا اخو موجود تمام هذا اخو زين هذا اخو هاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عم المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني بس هذا زين هسه وين ابن عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو أكيد يدل مشكي هي بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي القادة في تيب زحماته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول شن دركة من جيكي دلي زي ما شكستي يعني دلي ما تشتاق خواش نابي يعني ما بيم خيرك هيا خير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خير دارين بس ما زلام جيزان بيو قواش دي لازم ما قواش دي مرتاح
2: بعيد عرفات افيد عرفات كا ام القول قال هنا دي طاقه فلان كا فلان تشتقي من دم

موجودة البيس دو ما هذا تو 2020 بيس دو زوي وخذت ما أخبار فكرين وبري بيت جا ما خونه أو ياخد أبوه وتعني كي مثلا ناس بكان أفصل بيس شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن إجي برازيل مبو نحن كي ما المفرقة حتى نقول كنا سيزده مها يانزا 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا ورو حتان همانا یعنی ویها بود اصالا